نعرف كيف انت ولا اختي تخرج في الشارع نحب راسها الفوق مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما ليتوش مش صحيح انا امراه نمشي وراسي الفوق ما عندي علاش نمشي راسي